موجود لايف وفي ديز ديزين مشكل عني ترون همو تكون هي بروجراما دنين و موسيقى دنين ماك اي كش بيه تنيا بروجراما دي ساون اوهين اي هاش باسو بوبليكو هوسي ستوديو دي سي هتو بريجار وين بيتا بوس رحو تنيا بارتسيبا ساون و اي كش تا بوس سي اكمپانيا راديو دراما كوكوسا كونا با فتو هماني إيهاك بي تهوري پريويني فيولنسيا چاو باي باي بابلون سرحوتو إياتي أرسيدا إيها پروغراما پروغراما هريا فتورو هسي توكو هيتو تو أو توكو والو کالان چاو باي باي إي كتحلوها كمپانيا فاتين راديو دراما كوكوسا نويتا بوستراموش بلا كمپانيا لي هسي لايف سترمين ويب سايت www.radioliberdadidili.com أديوش